0: باري مو حلو حلو
1: ꯏꯃꯥꯅꯪꯗꯤ ꯁꯩꯊꯥꯕꯇꯅ ꯃꯋꯥꯠꯂꯕ ꯅꯒꯨꯟꯅ ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯏꯃꯥꯅꯤ ꯅꯪꯗꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟꯅꯤ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ